0: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.
1: يا تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي فيها لا